Ya terus senat ya senat wit ya terus senat awen harap akan hati bahasa kembali jam tak syedidak وانا وين دار تردان نرجشاش كانو يرجشاش الوين نرجشي نكاور يجينا ونبدأ دين الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات

السيف صليلة. نحن لا نقتل بالفرسان أقنانا ولا نقتل بالخيل صهيلة. نحن نرجو كل من فيه بقايا خجل أن يستقيل. نحن لا نسألكم إلا الرحيل. وعلى رغم القباحات التي خلفتموها سوف لن ننسى لكم هذا الجميل. ارحلوا.